بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت

وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء.

خونا من خيال بهارك رنگينا دار بريكا جلك كفنارو ديرينا او چيا كف دار حبانديو كفرو لاتو زنارت و زارو زمان من پاراستينا.

خونا من خيال تفنگا برنونا برگريا صالن خلايو بفرا صورن بلادي روك قبل خوب خينيت كاچن داستان لسرتو مار گرينه.

خونا من خيال هيفي وأميدا ألندا صباهينا روجا جشا زاديا ولات روجينا لچاخ وقتا هندا هندي برين للاشي من فابوين أري بشتي كير قهاية هستي خونا من دي بيتا راستي يانچر راستي بو خونا شاعران نينه.

وكي أفرو دا ديرو كده قهدرن خوشتوي لشاشي هيفانه صالة 1930 سر هلدانا جماريو بجر سليمانية دا جيدا جير كران برپابو كتا انجام دا 45 والادين كورد هاتنا شهيد كران هل شاشي نه هيفا شاشي هيفانه صالة 1960 خو پیشاندان لباجر كين كردسان هاتنا انجام دان و جیبو اگر بلند بونو گشادیا اگر شورشا ایلوله.

لراديو دهوك وداريو برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقر رزقاري خوزا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان فرسو برفرس ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صلاة ولا تقل صل

حسيني كاش وطيبي أهلي دوان مامي الكير كيزو زواني زواني جواتا بيتي جواتي كانا أهلي جلي خلقوها.

ولد الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل الفادل

لقد حوش مدان عبيت لي فلي ويك بيك نوك بهنا تي جرناش بندغايد از نزانم چا

صباح هيك ظنن حيوان كيكي جالكي هيدا كافيتا لاشي مروفي طيبات كوتونة فازي او تشناوا كوتونو عادو او صباح تيفا تجينا اكا توب كوجي تشتراج بطول يعني بطولي جالك اخرابا هل سيرفي ايكي مظنى يقوتي بطولي خراب مالي قدرت خشتفي توفي رادا ميداسي اليوم ادو صلاة ورزقيتنات منو هفكارت مكاك رياني ريان محمد وكو دار هنان و سوشال ميديا رجال امير بغابن صلاة ورزقيتن بو هر کسا كيبن يقو دار يا پروگرامي كالتوري كودي بكت هم خير و ايش الله همي دمام ملت كودي سافراتو

0: دهوك راديو هاش تو هاش بوينت بينت هاش تو هاش بوينت نا
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي دهر الوري تستكوي اڤش لايكي فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني وافانتشتا حما ديكورات چنا ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناشي صدف سليب جياتيبتا بدوشاكو دوشاكو بوليفك جبراند النايوب صدف بوسخلام يولاشتا وخواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

0: شواني نوي شوان
1: دهوك راديو هشتو هشت بوينت بينت هشتو هشت بوينت نا
2: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

بيت وبمكن دعيت وانا قرم دستي كسيته من وام لنا واقرا او لا قلب كسي شي ترا هيج مالي مني تر توبمكن توبه بيت توبه بيت توبمكن

خونا من خيال بهارك رنگينا دار بريكا گلك كفنار و ديرينا او چياك افدار حبانديو كفرولات و زنارت و زار و زمان من پاراستينا.

خونا من خيال هيفي وأميدا ألندا صباهينا روجا جشا زاديا ولات روجينا لچاخ وقتا هندا هندي برين للاش من فابوين أري بشتي كيرجها يا هستي خونا من دبيتا راستي ينشر راستي بو خونا شاعرا نينا.

وكي أبدو دا ديروك دا قهدرين خوشتفيل شاشي هيفانة صالة 1930 سر هلدانا جماريو بجر سليمانية دا جيدا جير كران برپابو كتا انجام دا 45 والادين كورد هاتنا شهيد كران هل شاشي نه هيفا شاشي هيفانة صالة 1960 خو پیشاندان لباجر كين كردسان هاتنا انجام دان و جیبو اگر بلند بونو گشادیا اگر شورشا ایلوله.